بحكي لك كيف بفلت. أول ما اشتريت بسكليت حتى قبل ما أتعلم أتوازن بلش سقوط ونيدين وفكت السلة وفكت السيبة بطل تطلع حدا وراي بطل تطلع حتى وراي بطل تطلع فكت الجزر لأن أولاد الحارة أكبر مني هني بيضربوا بس أنا بوجع بنضرب بس كانت بالطرف التاني بستنوا بستنوا بستنوا بستنوا بستنوا ليكونوا بزاوية الحارة اللي جنب الدكان اللي أخضر من دون السطح.

احكي لك كيف بهدف. اول مره اشتريت بابا وطلعت عشرة لعابه رفقاتي مركزي مدافع كنت بيعطي اول باص بس ما كانت قادم كنت اسيب اللي فكتك انت الدرع والترس ودرس ضدنا لو جرب يقترب اكسره يختلج مع اني كنت ورا بس هدري الهدف ما كان لكم في تستدي بدونه ولا امسي ما كان لكم في حكي دونه ولا كلمه ما كان لكم في حل بدونه ولا مشكله ما كان لكم في فرج دونه ولا شده وانا لك تمنح بس مكان بس مش شده نتيجه واحده من الف مسبب فحكوا لي الف مسبب قال انا انسحاب.

احكي لك كيف بسجل. اول مره اشتريت عده ركبت بالغرفه ميكروفون وكانت صوته بفلك كنت مفكر حاله صرت بس بالحقيقه متهيئ. كبت كل شي تعلمته بهذا الدرب من الدرس تبع كيف فلت للدرس تبع كيف بهدف ونزلت ادور على السيبر فكيت فحفظت زوايا الضيعه وهنيك تعلمت هندس. لو ما كذبت حالي ما كنت بكمل لو شفت الحقيقه من اول ما تمت. ما كنت تعرفت على الرابرز اللي كنت اسمعهم بصغري انا مؤيد بالعنقل انصت. ولا كنت بوجع ولا كنت بصوب ولا كنت بزق ولا كنت بسبب ولا كنت حتى يلي بنسحب بس كنت اللي ببعد اللي بزعل ويمكن بلاعب.